0: عذري وغافل لي ظلي تغير وداعي التقصير لي واسعك لي زي ظل اسعك لي الطال وعودي وعذري ظلي وزلتي ظل ولزل لزوك عليك لي سحل ولزاد وزلتي ظل لي واسعك لي زي ظل ولزل
1: Oh, I'm scared. Oh, I'm scared. Oh, she's scared. Oh, she's scared. Head scared. Oh, he's scared. Head scared. Oh, oh, oh, oh.